0: فيقول هرمت. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هرم
1: you

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

بهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.

يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً، وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87

0: 87 87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب تطويع الاحتلال صناعة مستوطنات الضفة الغربية اليهودية للمحرران ماركو إليغرا وإيريز ماغور والصادر عام 17 و2000 ميلادي واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في ملف الاستيطان ليجيب على سؤال مهم ألا وهو كيف يتحول وجود استثنائي ومتنازع عليه إلى واقع يومي يبدو طبيعيا ومستقرا. ويقدم الكتاب مجموعة أبحاث تشرح الطرق التي أصبحت بها المستوطنات جزءا من البنية الأساسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل. ويركز المؤلفون على أن الاستيطان لم يعد مجرد مشروع أيديولوجي محدود، بل أصبح والكلام لهم منظومة متكاملة تشمل السكن والاقتصاد والبنى التحتية والقوانين والإدارة وحتى الجيش. ويبحث الكتاب في كيفية دمج المستوطنات تدريجيا داخل الحياة اليومية الإسرائيلية، فيقدم تصورا واضحا كيف أصبحت هذه المستوطنات مرتبطة ارتباطا أساسيا بشبكات الطرق والخدمات والمؤسسات، الأمر الذي ساهم في تعزيز حضورها وترسيخ وجودها على الأرض. كما يناقش الكتاب العلاقة بين الاحتلال والسياسات الإسرائيلية الداخلية، موضحا أن استمرار المستوطنات إنما يعتمد على مجموعة من الآليات التي تجعل واقع الاحتلال أقل ظهورا وأكثر اندماجا في النظام القائم. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه لا يدرس المستوطنات باعتبارها مواقع جغرافية فقط، بل باعتبارها نظاما اجتماعيا وسياسيا إحلاليا له تأثير عميق على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي. إنه كتاب يساعد القارئ والقارئة الكريمين على فهم كيف يمكن لسياسة طويلة الأمد أن تتحول من قرار سياسي إلى واقع يومي، وكيف يصبح تغيير الجغرافيا وسيلة لإعادة تشكيل مستقبل المنطقة على أرضية ما يسمى بالواقعية السياسية المقيتة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.

0: نعمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية.
0: شو يعني؟
2: وهو بتدير عمته.
3: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
2: كل عمر عمتك تحوش هنبي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
2: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بي.
0: ولك بس
4: ولك أحلى شيء.
3: شعري
4: عفيتي.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت.
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: مصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي. وأول أوردر

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

وراح.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
1: موجز الأخبار من راية FM، أهلا بكم. شهود عيان يفيدون باقتحام قوات الاحتلال مدينة الدورة جنوب الخليل، حيث أقدمت على تصوير عدد من المواقع الأثرية في منطقة النبي نوح وقنطرة الشريف. مصادر محلية تفيد باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد الاعتداء عليهم وعلى الأهالي وسط هجوم المستعمرين في منطقة حمروش قرب بلدة سعير شمال الخليل. شهود عيان يفيدون بإقدام آلية الاحتلال على إطلاق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالوقت الذي يحلق فيه طيران الاحتلال المروحي بشكل منخفض في أجواء غربي مدينة خان يونس. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة في مدينة رام الله فجر هذا اليوم، فيما أقدم مستعمرون على حرق محاصيل زراعية بعد اقتحامهم لأطراف بلدة السنجل شمال رام الله. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجرا قرية أم صفا شمال غرب رام الله وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها وحققت ميدانيا مع أصحابها، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين عقب مداهمة منازلهم في مدينة نابلس فجر اليوم. ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية على إيران إلى 38 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين 400 بحسب وزارة الصحة الإيرانية. وفي تطور ميداني، تعرض ناقلة نفط لهجوم شرقي خصب قبالة سلطنة عمان، ما أسفر عن أضرار هيكلية دون إصابات بين أفراد الطاقم. كما أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق الطريق الرئيسي بين بندر عباس وبندر خمير وكهرستان حتى إشعار آخر. من جانب به أكد الحرس الثوري استمرار سيطرته على مضيق هرمز ملوحا بوقف تصدير النفط والغاز من المنطقة ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة. في السياق دعت الصين وجميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا إلى شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس مساء لطيفا في الجبال ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على راية دوت بي أس، في أمان الله.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية.بي أس
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
7: من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، فيساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. تأكدوا دائما من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين؟
3: ده لوني محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب تطويع الاحتلال صناعة مستوطنات الضفة الغربية اليهودية للمحرران ماركو إليغرا وإيريز ماغور والصادر عام 17 و2000 ميلادي واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في ملف الاستيطان، ليجيب على سؤال مهم ألا وهو كيف يتحول وجود استثنائي ومتنازع عليه إلى واقع يومي يبدو طبيعيا ومستقرا. ويقدم الكتاب مجموعة أبحاث تشرح الطرق التي أصبحت بها المستوطنات جزءا من البنية الأساسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل. ويركز المؤلفون على أن الاستيطان لم يعد مجرد مشروع أيديولوجي محدود، بل أصبح والكلام لهم منظومة متكاملة تشمل السكن والاقتصاد والبنى التحتية والقوانين والإدارة وحتى الجيش. ويبحث الكتاب في كيفية دمج المستوطنات تدريجيا داخل الحياة اليومية الإسرائيلية، فيقدم تصورا واضحا كيف أصبحت هذه المستوطنات مرتبطة ارتباطا أساسيا بشبكات الطرق والخدمات والمؤسسات، الأمر الذي ساهم في تعزيز حضورها وترسيخ وجودها على الأرض. كما يناقش الكتاب العلاقة بين الاحتلال والسياسات الإسرائيلية الداخلية، موضحا أن استمرار المستوطنات إنما يعتمد على مجموعة من الآليات التي تجعل واقع الاحتلال أقل ظهورا وأكثر اندماجا في النظام القائم. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه لا يدرس المستوطنات باعتبارها مواقع جغرافية فقط، بل باعتبارها نظاما اجتماعيا وسياسيا إحلاليا له تأثير عميق على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي. إنه كتاب يساعد القارئ والقارئة الكريمين على فهم كيف يمكن لسياسة طويلة الأمد أن تتحول من قرار سياسي إلى واقع يومي، وكيف يصبح تغيير الجغرافيا وسيلة لإعادة تشكيل مستقبل المنطقة على أرضية ما يسمى بالواقعية السياسية المقيتة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. شهود عيان يفيدون باقتحام قوات الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل، حيث أقدمت على تصوير عدد من المواقع الأثرية في منطقة النبي نوح وقنطرة الشريف. مصادر محلية تفيد باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد الاعتداء عليهم وعلى الأهالي وسط هجوم المستعمرين في منطقة حمروش قرب بلدة سعير شمال الخليل. شهود عيان يفيدون بإقدام آلية الاحتلال على إطلاق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالوقت الذي يحلق فيه طيران الاحتلال المروحي بشكل منخفض في أجواء غربي مدينة خان يونس. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة في مدينة رام الله فجر هذا اليوم، فيما أقدم مستعمرون على حرق محاصيل زراعية بعد اقتحامهم لأطراف بلدة السنجل شمال رام الله. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجرا قرية أم صفا شمال غرب رام الله وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها وحققت ميدانيا مع أصحابها، كما اعتقلت 3 مواطنين عقب مداهمة منازلهم في مدينة نابلس فجر اليوم. ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية على إيران إلى 38 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين 400 بحسب وزارة الصحة الإيرانية. وفي تطور ميداني، تعرض ناقلة نفط لهجوم شرقي خصب قبالة سلطنة عمان، ما أسفر عن أضرار هيكلية دون إصابات بين أفراد الطاقم. كما أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق الطريق الرئيسي بين بندر عباس وبندر خمير وكهرستان حتى إشعار آخر. من جانب به أكد الحرس الثوري استمرار سيطرته على مضيق هرمز ملوحا بوقف تصدير النفط والغاز من المنطقة ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة. في السياق، دعت الصين وجميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا إلى شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس مساء لطيفا في الجبال ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس.
6: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: وأول أوردر

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، وفي رواية: أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وقوله تعالى: فله عشر أمثالها أو أزيد، معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقولوا: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي، فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. صدق الله العظيم ورسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد مكاييل المياه ومثاقيل الجبال والأجساد وعدد أمواج البحار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق وملء ما خلقت وما أنت خالق عدد ما كان وما هو كائن وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام. عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرض من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ومكان وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة وعدد المصلين عليه كذلك في السماء كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وزينة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ملء العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وملء الخلا والملا والعوالم وملء الآفاق والأقطار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام. أهلا بكم. شهود عيان يفيدون باقتحام قوات الاحتلال مدينة الدورة جنوب الخليل، حيث أقدمت على تصوير عدد من المواقع الأثرية في منطقة النبي نوح وقنطرة الشريف. مصادر محلية تفيد باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد الاعتداء عليهم وعلى الأهالي وسط هجوم للمستعمرين في منطقة حمروش قرب بلدة سعير شمال الخليل. شهود عيان يفيدون بإقدام آلية الاحتلال على إطلاق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالوقت الذي يحلق فيه طيران الاحتلال المروحي بشكل منخفض في أجواء غربي مدينة خان يونس. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة في مدينة رام الله فجر هذا اليوم، فيما أقدم مستعمرون على حرق محاصيل زراعية بعد اقتحامهم لأطراف بلدة السنجل شمال رام الله. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجرا قرية أم صفا شمال غرب رام الله وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها وحققت ميدانيا مع أصحابها، كما اعتقلت 3 مواطنين عقب مداهمة منازلهم في مدينة نابلس فجر اليوم. ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية على إيران إلى 38 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين 400 بحسب وزارة الصحة الإيرانية. وفي تطور ميداني، تعرض ناقلة نفط لهجوم شرقي خصب قبالة سلطنة عمان، ما أسفر عن أضرار هيكلية دون إصابات بين أفراد الطاقم. كما أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق الطريق الرئيسي بين بندر عباس وبندر خمير وكهرستان حتى إشعار آخر. من جانب به أكد الحرس الثوري استمرار سيطرته على مضيق هرمز ملوحا بوقف تصدير النفط والغاز من المنطقة ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة. في السياق، دعت الصين وجميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا إلى شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس مساء لطيفا في الجبال ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز. للمزيد على رايا دوت بي أس، في أمان الله.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس.
6: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

تستمعون لها الآن على رايا FM.

0: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها لست وحدك حبيبها، حبيبها لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا، حبيبها أنا قبلك، وربما جئت بعدك، وربما كنت مثلك، حبيبها حبيبها حبيبها.

وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات وصرت

0: لجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال لنقطة شحن للهواتف للمخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، كما وأصيب عدد من الأهالي النازحين جراء قصف مسيرة للاحتلال خيمة في شارع النخيل غربي مدينة دير البلح. ميدانيا نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة في المناطق الشرقية لخان يونس تزامنا مع شن طيران الاحتلال غارة في مدينة غزة واستهداف مدفعية قوات الاحتلال لمحد بني سهيل جنوبي القطاع، في الوقت الذي أفاد فيه شهود عيان بنصب قوات الاحتلال بوابة حديدية عند المدخل الغربي لمدينة رفح، كما وقصفت مسيرة إسرائيلية مركبة قرب منطقة رمز للشعيب بمدينة غزة. شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب وتعتقل آخر خلال ملاحقتهما أثناء تنقلهما على دراجة نارية في حي وادي جوز بالقدس المحتلة صباح اليوم. مستعمرون يهاجمون متضامنين أجانب أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل أحد الأهالي لإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء اعتداءات سابقة من قبل المستعمرين في قرية جوريش جنوب نابلس وسط حماية قوات الاحتلال. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك في ظل استمرار إبعاد العشرات عن المسجد ونصب عدد من الحواجز العسكرية عند أبواب الأقصى والبلدة القديمة. هذا وأقدمت شرطة الاحتلال على تعمد تفتيش المصلين وعرقلت دخولهم لأداء الصلاة. قوات الاحتلال تمنع الأهالي من الوصول لبيت الشيخ في خربة طانة شرق بلدة بيت فوريك شرق نابلس لأداء صلاة الجمعة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام تجاههم. شرطة الاحتلال تقتحم منطقة حوارة بمسافريات جنوب الخليل تزامنا مع اعتداءات المستعمرين. مصادر محلية تفيد بتجمع ميليشيات المستعمرين في منطقة القرن المنية شرق بيت العام. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا إلى شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس مساء لطيفا في الجبال ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. تأكدوا دائما من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال راية.ps ومن خلال تطبيق راية أف أم على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب تطبيع الاحتلال صناعة مستوطنات الضفة الغربية اليهودية للمحرران ماركو إليغرا وإيريز ماغور والصادر عام 17 و2000 ميلادي واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في ملف الاستيطان ليجيب على سؤال مهم ألا وهو كيف يتحول وجود استثنائي ومتنازع عليه إلى واقع يومي يبدو طبيعيا ومستقرا. ويقدم الكتاب مجموعة أبحاث تشرح الطرق التي أصبحت بها المستوطنات جزءا من البنية الأساسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل. ويركز المؤلفون على أن الاستيطان لم يعد مجرد مشروع أيديولوجي محدود، بل أصبح والكلام لهم منظومة متكاملة تشمل السكن والاقتصاد والبنى التحتية والقوانين والإدارة وحتى الجيش. ويبحث الكتاب في كيفية دمج المستوطنات تدريجيا داخل الحياة اليومية الإسرائيلية، فيقدم تصورا واضحا كيف أصبحت هذه المستوطنات مرتبطة ارتباطا أساسيا بشبكات الطرق والخدمات والمؤسسات، الأمر الذي ساهم في تعزيز حضورها وترسيخ وجودها على الأرض. كما يناقش الكتاب العلاقة بين الاحتلال والسياسات الإسرائيلية الداخلية، موضحا أن استمرار المستوطنات إنما يعتمد على مجموعة من الآليات التي تجعل واقع الاحتلال أقل ظهورا وأكثر اندماجا في النظام القائم. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه لا يدرس المستوطنات باعتبارها مواقع جغرافية فقط، بل باعتبارها نظاما اجتماعيا وسياسيا إحلاليا له تأثير عميق على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي. إنه كتاب يساعد القارئ والقارئة الكريمين على فهم كيف يمكن لسياسة طويلة الأمد أن تتحول من قرار سياسي إلى واقع يومي، وكيف يصبح تغيير الجغرافيا وسيلة لإعادة تشكيل مستقبل المنطقة على أرضية ما يسمى بالواقعية السياسية المقيتة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
3: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال لنقطة شحن للهواتف لمخيم الجديد نصيرات وسط القطاع، كما وأصيب عدد من الأهالي النازحين جراء قصف مسيرة للاحتلال خيمة في شارع النخيل غربي مدينة دير البلح. ميدانيا نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة في المناطق الشرقية لخان يونس تزامنا مع شن طيران احتلال غارة في مدينة غزة واستهداف مدفعية قوات الاحتلال لمحد بني سهيل جنوبي القطاع، في الوقت الذي أفاد فيه شهود عيان بنصب قوات الاحتلال بوابة حديدية عند المدخل الغربي لمدينة رفح، كما وقصفت مسيرة إسرائيلية مركبة قرب منطقة رمز الشعيب بمدينة غزة. شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب وتعتقل آخر خلال ملاحقتهما أثناء تنقلهما على دراجة نارية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة صباح اليوم. مستعمرون يهاجمون متضامنين أجانب أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل أحد الأهالي لإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء اعتداءات سابقة من قبل المستعمرين في قرية جوريش جنوب نابلس وسط حماية قوات الاحتلال. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك في ظل استمرار إبعاد العشرات عن المسجد ونصب عدد من الحواجز العسكرية عند أبواب الأقصى والبلدة القديمة. هذا وأقدمت شرطة الاحتلال على تعمد تفتيش المصلين وعرقلت دخولهم لأداء الصلاة. قوات الاحتلال تمنع الأهالي من الوصول لبيت الشيخ في خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك شرق نابلس لأداء صلاة الجمعة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام اتجاههم. شرطة الاحتلال تقتحم منطقة حوارة بمسافرية جنوب الخليل تزامنا مع اعتداءات المستعمرين. مصادر محلية تفيد بتجمع ميليشيات المستعمرين في منطقة القرن المنية شرق بيت العام. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا إلى شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس مساء لطيفا في الجبال ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
2: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
5: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى، سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
6: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الرايه، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرايه كل احد الخامسه مساء

0: معلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
1: على عشرة
0: كل سبت 10 صباحا على رايا FM ورايا TV.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. راية دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية أفهم.
2: موجز الأخبار من راية أفهم، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة متفرقة في قطاع غزة بين مخيم النصيرات ومدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أصيبت طفلة بنيران الاحتلال جنوبي قطاع غزة بالوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال نصفه لما تبقى للأهالي من منازل في شرق مدينة خان يونس. قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، هذا وأفادت مصادر محلية باقتحام مستعمرين بأبقارهم أراضي قرية أم صفا شمال رام الله، فيما اقتحمت قوات تابعة لجيش الاحتلال بلدة السنجيل شمال رام الله، كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق مدينة طولكرم. مستعمرون وبحماية قوات الاحتلال يقدمون على سرقة قطيع من الأغنام للمزارع عايد مر من خربة إم نازل بمسافرية تجنب الخليل. قوات الاحتلال تحطم زجاج مركبة عقب اعتدائها على الأهالي ومنعهم من الوصول لأداء الصلاة في بيت الشيخ بخربة طانة شرق نابلس. مستعمرون يدمرون شبكة مياه للشرب وخزانين للمياه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم وسط تصاعد اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة. مستعمرون يهاجمون مواطنين ومتضامنين أجانب في قرية جوريج جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاههم. بريطانيا تصنف الحرس الثوري الإيراني بجماعة التي تهدد الأمن القومي حسب وصفها مجرمة دعمه أو تمويله بعقوبات تصل إلى السجن 14 عاما، فيما دانت الكويت هجمات إيرانية استهدفت محطة كهرباء، كما أعلنت هيئة بحرية بريطانية وقوع حادثة بين سفينتين تجاريتين وقوات عسكرية شرقية الدقم في عمان، هذا وأعلن الحرس الثوري عن استهدافه لقاعدة العتيد في قطر وسط إدانات للهجمات على أقليم كردستان العراق. يكون الجو مساء بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وغدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الطقس حارا إلى شديد الحرارة، فيما يرتفعون بنحو 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، المزيد على الراية دوت بيس في أمان الله.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
7: Stand by for action.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

كما يؤذينا، وهب لنا من العمل الصالح ما ينجينا، وارزقنا من اليقين ما يشفينا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النيران مزحزحين، وفي الجنان منعمين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وكفر عنا به السيئات، وهون به علينا السكرات. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويتلونه حق تلاوته، واجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة. اللهم اغفر لنا مغفرة تمحو بها جميع خطايانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر ذنوبنا. اللهم واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بك.

بأعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني شكارا لك ذكارا لك، رهابا لك مطواعا لك، مخبتا إليك أواها منيبا. تقبل توبتي وأجب دعوتي، واهد قلبي وثبت حجتي، وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي أي الضغينة. اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وسلم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: كذاب.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 5:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راي اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راي أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. راي أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5:00 مساء

0: متابعينا أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة بودكاست ضيف الراية، ودائما من على أثير شبكة راية الإعلامية وراية اف ام وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفتنا اليوم ضيفة استثنائية صراحة، تعرف عليها في مجال هذه الحلقة اليوم، باحثة أكاديمية وخبيرة في القوانين العمالية وسياسات سوق العمل ورأس المال، وموائمة مخرجات التعليم وتطلبات سوق العمل، أمضت سنوات من حياتها في الدراسة والعمل خارج الوطن قبل أن تعود إلى فلسطين. تشغل اليوم منصب رئيس إدارة الموارد البشرية في مجموعة مستشفيات العربي والمستشفى الاستشاري، وتقود منظومة من الموارد البشرية على مستوى المجموعة. لها حضور فاعل في العمل المجتمعي وفي كل قطاع، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. شاركت في عدد من اللجان الوطنية الاستشارية وتناولت قضايا العمل وتمكين المرأة. الدكتورة سناء أبو شنب الشرافي، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا يعني أحمد على هاي البداية. مساء الخير للجميع، مساء الخير للمشاهدين والمستمعين، وشكرا لكم وشكرا لشبكة راية الإعلامية على هاي الاستضافة.
0: أنا بدي أشكرك أنت دكتورة على قبول الدعوة وتكوني ضيفتنا اليوم، وأنت مش ضيف، يعني بيجينا على راية هو محلي مش ضيف.
1: أهلا وسهلا فيك يعني. تسلم، شكرا لكم أنكم بتسلطوا الضوء يعني على مواضيع لها علاقة بسوق العمل والوظائف بفلسطين.
0: يعني واليوم احنا مش على سوق العمل بس في فلسطين والوظائف، راح نخوض احنا وياك اليوم قد تكون تجربة استثنائية صراحة، وانا بقول انه اليوم حلقتنا استثنائية. لو بدي اسألك كيف شايف البلد دكتورة؟
1: رغم كل التحديات، وإحنا ما حدا بيقدر ينكر حجم التحديات اللي موجودة اليوم بفلسطين، سواء على مستوى ما يمارس الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالضفة الغربية والحرب على قطاع غزة واللي لساتها مستمرة واللي بنعانيه كلياتنا، ولكن دائما يعني يبقى الأمل مفتوح ويبقى الأمل موجود، لأنه فلسطين دائما بتمر بتحديات ودائما في عنا مسائل بدها معالجة، ولكن دائما يعني ينتصر الإنسان الفلسطيني بصموده، وأنا بحكي هذا الشيء دائما.
0: يمكن تجاربنا مع الإنسان الفلسطيني والشعب الفلسطيني أنه يعني مرينا بتجارب كتير كبيرة، من الانتداب ل 36 ل 48 ل 67 وأعني وآخرها هاي الإبادة الجماعية، ولكن نكون دائما صاحب الأرض على حق يعني، وهذا الشعب برجع بوقف عجري يعني لابد من هاي. وبالحديث عن غزة دكتورة، وأنت الأصل من غزة؟
1: نعم صحيح.
0: من وين من غزة؟
1: أنا من غزة المدينة، من منطقة اسمها النصر، ولكن لاجئة من قرية اسمها الجية.
0: الجية
1: قضاء عسقلان. نعم.
0: وقديش عشت في غزة دكتورة؟
1: يعني تقريبا بعد العودة من الجزائر تقريبا يمكن كان عمري 7-8 سنوات، وغادرت بال 2008-2009.
0: غادرتي للدراسة؟
1: للدراسة والعمل، وبعدها رجعت على الضفة الغربية
0: واستقريت هون.
1: نعم صحيح.
0: فأنت هاي الخلطة الجميلة صراحة، بداية من المهجر لغزة، عودة إلى الدراسة، عودة إلى الضفة الغربية، وكأنك بتقولي هنا فلسطين.
1: يعني بعتبر حالي صراحة جدا محظوظة، لأنه مش بسهولة بيستطيع أنه الإنسان يشوف يعني ربوع الوطن كلها، يعني بتذكر كمان قديش الطفولة كيف كانت لما شفنا أول مرة بحر غزة، وكمان لما رجعت على الضفة الغربية وأول مرة أصلي في القدس وأول مرة يعني ألف على المحافظات، ويمكن بعدها كمان لما بدأت العمل الفعلي يعني المهني في الضفة الغربية. كان من حسن حظي كمان أنه كل الوظائف اللي اشتغلت فيها كانت وظائف بتخليني أني أروح على محافظات الوطن، سواء نابلس، جنين، الخليل، رام الله والقدس وبيت لحم. فبعتبر حالي محظوظة لأنه هذا الشيء أعطاني نظرة أوسع، وأعطاني بنفس الوقت أني أطلع على كل التفاصيل. بس نجتمع كلنا تحت يعني مظلة واحدة، إنه الفلسطيني صامد، وإنه الفلسطيني بده يبذل، وإنه الفلسطيني بده يشتغل، وإنه الفلسطيني بده ينجز، وإنه الخريج لسه ببحث عن شغل وبده يكون يوما ما يعني شيء كبير لوطنه ولمجتمعه. وهذا الشيء دائما بشوفه يعني وين ما بروح بالشغل.
0: يعني يمكن من حسن حظك دكتورة عندك كثير من الذكريات، يعني دائما احنا من نبحث عن ذكريات الطفولة، واحنا بالعادة مربوطة في مكان جغرافي ومكان زماني واحد. انت يمكن يختلف الموضوع عندك اكثر من ذاكرة مكانية وزمانية.
1: يعني نعم صحيح، يعني كمان احنا كفلسطينيين يعني في ظروف معينة، في منا كانوا برا فلسطين ورجعنا على قطاع غزة، فإحنا مواليد جزء منا مواليد الخارج سواء الدول العربية أو غيرها. واليوم يعني حتى بالضفة الغربية ذكريات بتجمعني بميلاد أولادي كمان هنا. يعني كمان
0: الله يخليك يا
1: عم. تسلم. الله يخليك
0: دكتورة. في تخصصك شوي كأنه غريب، يعني بالاهتمام بموضوع سوق العمل والقضايا العمالية، جريء من يعني يستهدف هذا التخصص؟
1: كانت البداية هي بدراسة إدارة الأعمال وتخصص الموارد البشرية. بعد ذلك يعني سوق العمل الفلسطيني بيخليك تفكر شو ممكن تعمل لحتى تنجز أكثر، أو إنه يكون لك يعني لمسة مختلفة. فأنا توجهت لموضوع الحماية الاجتماعية والقوانين ذات العلاقة، ومثل الحماية الاجتماعية من منطلق الصناديق مثل صندوق التقاعد وإصابات العمل والتأمين الصحي والإعالة الأسرية بالإضافة للأمومة. وكان هذا تخصصي، وكان التخصص الأكثر إنه في ظل وجود مظلة حماية اجتماعية للعمال الفلسطينيين سواء قطاع خاص أو غيره، وشو أثرها على حياتهم الفعلية لما يكونوا مشمولين في أنظمة الحماية.
0: مش بحكي لك أنه جريء من يعني يقدم على هيك تخصص، يعني بالعادة في الدول اللي خلينا نحكي في قاعدة دولة أساسية موجودة، وبالتالي في منظومة حماية اجتماعية، في ضمان اجتماعي، في تأمين صحي وواضح أموره، الدخل القومي يعني بيكون واضح كمان. إحنا للأسف يعني التذبذب في حالة الدخل وحتى الرواتب، إحنا صارنا 4 سنين 5 سنوات تقريبا مش غير منتظمة، بديش أحكي في حالة القطاع تام. الصناديق التقاعد تقريبا فاضية، يعني على الأقل بالفترة الأخيرة
1: هي مش فاضية،
0: يعني فاضي مش فاضي، يمكن من صناديق اللي ضايل، صندوق الأيتام اللي ضايل.
1: علميا هي مش صناديق فاضية، علميا هي ليست صناديق فاضية. قد تكون يعني يمكن هو هذا اختصاص يعني آخر، ولكن إذا أنت بتحكي عن صندوق التقاعد للموظفين الحكوميين أو
0: متقاعدين
1: أو العسكريين، نعم نعم هناك دين على الحكومة لصندوق التقاعد، ولكن صندوق التقاعد اليوم بيشتغل وإله عمله وإله استثماراته وبوفي بالتزاماته قدر المستطاع نظرا لوجود الشح اللي موجود اليوم في السيولة. بس إذا أجينا على الواقع العلمي ما بنقدر نحكي إنه الصناديق التقاعد فاضية.
0: وأكتوال حقيقة
1: كيف يعني حقيقة؟
0: يعني لو جينا هلا بدنا نصرف رواتب للمتقاعدين، في
1: مسألة شائكة اليوم بدها حل، لها علاقة بتوفر السيولة وبالدين اللي موجود على الحكومة.
0: نعم مو بالضبط، هذا هو
1: وهذا اللي يعني بنحكى فيه سواء في وزارة العمل، في أروقة وزارة العمل، وبنحكى فيه كمان نعم إلا المتقاعدين من هيئة التقاعد.
0: يعني والمتقاعدين العسكريين اليوم فيه كمان إشكالية كبيرة في هذا الموضوع كمان، وحتى آخر 600 عنصر من عناصر الأمن تم تقاعدوا قبل سنة تقريبا، كمان عندهم هاي الإشكالية أنه يعني غير مدرجين. يعني هي ليش بقول لك لمن يجرؤ الخوض في هذا الموضوع مش سهل.
1: يعني أحمد مش صراحة، يعني خليني أحكيها إنصافا بشكل أكبر، يعني صراحة إنصافا لهذا الموضوع، ولا يمكن أنك أنت يكون في عندك اليوم سلطة أو حكومة أو دولة فيها شح اليوم في مواردها وفيها نهب لأموال المقاصة وفيها يعني جفاف خليني أسميه من الدعم الخارجي اليوم مقارنة بما كان سابق، ونتوقع أنه كل الأمور الأخرى رح تسير بالمسار السليم.
0: يعني إحنا بنتأمل أنه يعني هالاحتلال كيف ايده شوي مش شوي كثير على اكثر من قضيه، ولكن احنا في الموضوع المالي احنا عارفين هو جزء من الضغط على الشعب الفلسطيني، يعني هو حصر الاموال. عشان هيك انا بقول من يجرؤ
1: بأثر علينا الموضوع. كلنا كمان يعني طبعاً. اليوم كل واحد فينا بيدير ازمه، كل واحد فينا بيدير ازمه على مستوى بيته، على مستوى شغله، على مستوى على المستوى الكبير، سواء كان عامل، سواء كان صاحب عمل، سواء كان صاحب قرار، سواء كان صاحب كرسي. فيعني كيف ما شفنا رح نشوف انه كل مواطن فلسطيني عم بيدير اليوم حياته بإدارة أزمة أو إدارة طوارئ، خلينا نسميها
0: هي إدارة، هي الأزمة هي توزعت يعني الكل حامل جزء، يعني ما في حدا بمعزل صراحة. القطاع المصرفي حامل، القطاع الخاص حامل، والمواطن الشخص حامل. والحديث عن الموضوع العمال، كيف سوق العمل الفلسطيني بتشوفي دكتورة اليوم
1: كوصف؟ احنا اليوم بنمر يعني بإعادة هيكلة قصرية وبالإجبار لسوق العمل الفلسطيني اليوم. يعني إذا تحدثنا اليوم عن الشرائح الكبرى اللي موجودة بسوق العمل الفلسطيني كعمال، رح نحكي إنه في عنا الموظفين الحكوميين وقوى الأمن والعسكر، رح نحكي إنه في عنا القطاع الخاص، ورح نحكي إنه في عنا العمال داخل الخط الأخضر. كل الشرائح اليوم تأثرت بنسب طبعا متفاوتة، ولكن هذا كله برجع لأسباب أساسية. بداية يعني منذ بداية مجيء الحركة الصهيونية على فلسطين، كان هناك تبعية اقتصادية للاقتصاد الفلسطيني أنه يتبع الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا الشيء شفناه على مر السنوات. ولم تأتي يعني فترة من الزمن اللي إحنا نحكي فيها أنه الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل الفلسطيني قادر على استيعاب جميع العاملين، تمام؟ فبالتالي اليوم لما بنحكي عن نسب بطالة في قطاع غزة تتجاوز 80%، وبنحكي عن نسب بطالة عالية جدا في الضفة الغربية، ولما بنحكي إنه نسبة كتير عالية من نسب البطالة موجودة بين الشباب الفلسطيني والخريجين، ولما بنحكي إنه العامل في القدس مش بس عم يدفع ضريبة، كمان هو عم بحاول إنه يحافظ على مصدر رزقه، وعم بحاول يحافظ على هويته وعلى انتمائه وعلى وجوده في القدس. لما نطلع على كل الجوانب هاي بنشوف إنه في كثير أسباب أدت اللي إحنا فيه اليوم، واللي هو صدقا هو خلل بنيوي في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، ولم يبدأ اليوم ولم يبدأ بالأمس، بدأ من أكثر من نص قرن وشفناه على مراحل، سواء كان بسياسة سلب الأراضي اللي مارسها الاحتلال الإسرائيلي، فأصبح المواطن الفلسطيني بدل ما هو صاحب الأرض وبالتالي هو صاحب العمل، أصبح يعمل كأجير في الداخل مقابل يعني مقابل المال.
0: هذا الاستعمار دكتور، يعني في الآخر هذا الاستعمار،
1: هذا الاحتلال وهذا ما فرضوا علينا مجبرين.
0: فكرة الاستعمار، يعني فكرة الاستعمار وتحويل المواطن صاحب الأرض إلى عامل، أو بين قوسين يعني إلى مستهلك في هذه المنطقة. ولكن يعني في الحديث عن هذا الموضوع بحب أسمع وجهة رأيك في موضوع اتفاقية باريس على سبيل المثال، واللي هي كمان كانت واحدة من مفاصل الاقتصاد الفلسطيني وتبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال.
1: يعني هي بدأت بداية سواء كانت على مستوى الصناعات الإنتاجية اللي احنا بنحكي عنها، اللي هي الأربع قطاعات الرئيسية اللي بتحرك الاقتصاد بالشكل العام، وبتساعد في الصناعة، الإنشاءات، الزراعة والخدمات. في كل واحد فيهم في مجموعة من القيود اللي هي حدت من توسع الأعمال، سواء من ناحية ارتفاع التكاليف أو من ناحية اليوم الحواجز أو من ناحية المواد الخام. احنا كمان بنحكي عن موضوع ثاني، انه التبعية الاقتصادية يعني ما خلت التعامل بالمثل، فبالتالي السوق الإسرائيلي بتعامل معنا كمستهلكين بالدرجة الأولى، فبالتالي المنتج الفلسطيني غير قادر في كثير من الأحيان انه هو ينافس، سواء بسبب التكلفة العالية للمنتج الفلسطيني أو بسبب التضارب اللي بيصير بينه وبين المنتج اللي بيجينا من برا كمان.
0: وللأسف كمان ما تنسيش كمان موضوع تهريب البضائع، المنتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية، وتهريبها ودخولها للضفة بطريقة غير رسمية.
1: صحيح. الجانب آخر بدنا نحكي عنه يمكن اليوم كثير بتتناوله اللي هو العمال داخل الخط الأخضر. وإحنا بنعرف إنه في اتفاقية باريس بيتحدث إنه عن العمال داخل الخط الأخضر وعن مستحقاتهم المالية وعن طبيعة هذا العمل وعن الحماية الاجتماعية للعمال داخل الخط الأخضر. يعني بيجوز إحنا في فترة وجيزة بعد الحرب الهمجية على قطاع غزة 200,000 عامل فقدوا وظائفهم، وكان هذا يعني قرار أمني وقرار سياسي خارج تحكم الاقتصاد الفلسطيني، فكانت صراحة ضربة موجعة للاقتصاد الفلسطيني.
0: طبعا احنا عمالنا بنشوف أثاره اليوم. يعني
1: اليوم أحمد احنا بنحكي عن الدخل، بنحكي ان هم فقدوا الدخل، فقدوا المال اللي بتلقوه بشكل شهري. بس كمان الموضوع أكبر من هيك، إحنا كمان بنحكي إنه هدول يعني في تقريبا 40,000 يمكن عادوا بشكل متدرج للعمل داخل الخط الأخضر. بس إحنا كمان بدنا نحكي عن جانب ثاني. اليوم من شهر مايو 2023 سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية عرفت شركة، أو هي شركة موجودة اسمها شركة عامتين، وهي الشركة لإدارة الصناديق التقاعدية للناس اللي بيشتغلوا من زمن يعني. فالشركة هاي حولوا إلها الأموال المتعلقة بالعمال داخل الخط الأخضر. هو فعليا المفروض هذه المصاري تيجي لهيئة منفصلة تعمل باستقلالية تامة تمام في فلسطين ويتم الاستثمار في فلسطين. اليوم بعد ما صارت الحرب عملوا أحد البرامج اللي هو اسمه بركة أو براكة، يعني يلفظ بأكثر من اسم، وهو برنامج للعمال داخل الخط الأخضر واللي عنده رغبة إن هو ياخد مخصصات نهاية الخدمة. فيعني إذا الواحد بده ياخد مخصص نهاية الخدمة اليوم نتيجة للظروف الصعبة اللي بمر فيها وعدم قدرته على إعالة أسرته، فبالتالي هو اليوم رح يكون خارج مظلة الحماية الاجتماعية. مش بس هنا النقطة، النقطة الثانية إنه كثير منهم تقدم بشكاوى واستفسارات عن طبيعة هاي الأموال اللي إجت في محفظتهم، بس لأنه هذا الشيء خارج عن سيطرتنا اليوم، إحنا ما عندنا القدرة على إنه يعني نتحكم فيه أو حتى نساعد فيه.
0: يعني وأنت مختصة في هذا الموضوع دكتورة، لما نحكي عن جودة الوظائف، يعني اليوم بحكم إنه نسبة البطالة عالية وبالتالي البحث عن وظيفة بطلنا نطلع على جودة الوظيفة ومكان العمل وأمان وكل هاي المواصفات، قديش أثر هذا الكم من البطالة على جودة الوظائف؟
1: إذا بدنا نحكي عن جودة الوظائف أو بدنا نحكي عن العمل اللائق كمان نربطهم مع بعض، في عنا جاني شقين. الشق الأول بتعلق بالعامل الماهر، لما بيكون سوق العمل نشط بالشكل العام بيكون في قدرة للعامل إنه يتنقل من وظيفة إلى أخرى، وتنقل العامل من وظيفة إلى أخرى بسوق عمل نشط معناته هو عنده القدرة على إنه يتفاوض بامتيازات أفضل، وهذا بلزم الشركات بالشكل العام على إنها تطبق الحد الأدنى اللي هو قانون العمل الفلسطيني. اليوم لأنه الأمور عم تمشي بطريقة عكسية، العامل بيقبل بأقل من الحد الأدنى أوقات اليوم،
0: النسب عمالية
1: بظروف عمالية أخر. اليوم النسب بتحكي إنه تقريبا 40% من العمال عم بيعملوا بدون عقود عمل، على الرغم من إنه عقد العمل بالقانون الفلسطيني هو عقد عمل ضمني، ولكن بالنهاية إذا المزايا مش مسجلة ومش مكتوبة
0: فبخسرها،
1: فمن الممكن إن هو تكون في خسارات لإله. هذا جانب. الشق الثاني إذا بدنا نحكي عن جودة الوظائف كمان، إحنا لازم نحكي عن قانون العمل الفلسطيني نفسه. اليوم كثير من العمال توجهوا للعمل الحر وتوجهوا للعمل عن طريق الانترنت أو إحنا بنحكي عنه تحت مظلة الاقتصاد الرقمي، لكن كمان جميع هاي الوظائف لليوم ما في تشريعات واضحة بتقدر إنه تغطيها في قانون العمل الفلسطيني، فكمان إحنا بحاجة اليوم لإعادة النظر في قانون العمل والتشريعات لمواد متعلقة بالاقتصاد الرقمي أو بأعمال الاقتصاد الرقمي والعمل الحر. فأكثر من شيء إحنا بنحكي عن جانب، بنحكي عن جانب له علاقة بالعامل نفسه وتراجع الدخل، بنحكي عن العامل إنه في عمال اليوم عم بياخدوا أقل من الحد الأدنى للأجور، بنحكي عن النساء. اليوم النساء لما بنحكي عن إنه أكثر من 50% من النساء العاملات ما عم بياخدوا إجازة أمومة، فهو يعني مقارنة بالسابق، السابق لسه كانت الأمور شوي عم تتحسن في فترة معينة، لكن اليوم بسبب الانهيار اللي عم بيصير والتراجع الشديد اللي عم بيصير في سوق العمل الفلسطيني، يعني يمكن كمان أصبح صاحب العمل اللي هي الشركات الصغيرة أو الشركات المتوسطة أساسا غير قادرة على الوفاء بالتزامات قانون العمل الفلسطيني.
0: ويمكن هذا بودينا على موضوع القطاع الخاص دكتورة، يعني وإحنا اليوم يعني القطاع الخاص حمل ما يستطيع أن يحمله في ظل هاي الأزمة المالية، بس معقول إنه القطاع الخاص يكون يعني ضحية يعني ممكن نشوف لا سمح الله انهيارات لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الفاميلي بيزنس يعني أو المشاريع العائلية؟
1: احنا مش ممكن نشوف، احنا بالشكل عام الصدمات الاقتصادية لما بتصير بتأثر بشكل متفاوت على الفئات كلها، واذا نحكي على مستوى الشركات فالاكيد انه كتير من الشركات الصغيرة او المتوسطة ما كان عندها قدرة انها تكمل في طريق العمل، وذلك لعدة اسباب، يعني سواء كانت ناشئة او في بدايتها او اليوم كمان، يعني سواء صاحب العمل او سواء العامل عم بيواجه مجموعة كبيرة من التحديات. يعني احنا اليوم احمد الصبح اغلب الموظفين ما قدروا يدخلوا على رام الله لانه كانت الطرق مسكرة، فبالتالي العامل اليوم في ضريبة وقت وجهد وصحة وقود ويوم عمل، ممكن انه ما يقدر. في المقابل صاحب العمل ممكن ما يكون عنده انتاج لانه العمال ما قدروا يوصلوا، ممكن يكون اسباب لها علاقه بالنقل، ممكن اسباب لها علاقه بالحواجز، ممكن اسباب لها علاقه بزياده التكلفه. اليوم حتى الشركات هاي الصغيره متوسطه الصغر لما بتروح على القطاع المصرفي تطلب قروض او تطلب بعض المزايا، كمان اليوم القطاع المصرفي اوقات صار يحد، وحقه في النهايه لانه هو عم بدرس الريسك في كل، عم بدرس المخاطره في كل شركه اليوم سواء كانت متناهيه الصغر او صغيره، وعم بحاول انه يحافظ على صمود القطاع المصرفي في ظل الوضع العام اللي احنا بنعيشه.
0: يعني يمكن احنا في ظل عدم وجود بنك مركزي ووجود سلطة نقد والجهاز المصرفي، صراحة يعني الحفاظ على الجهاز المصرفي اليوم بات يعني صراحة أهمية. يعني احنا بجوز في بعض الناس بتلوم البنوك، بس انا على المستوى الشخصي بحكي بقول انه يمكن البنوك لازم تحافظ على حالها لانه هي حاملة جزء كبير من موضوع الاقتصاد الوطني اليوم.
1: الحقيقة يعني عشان الواحد يكون يعني يحكي بعدل وبتوازن يعني بهذا الموضوع، أي شخص أو أي شركة أو أي صاحب عمل أو أي حد صاحب قرار ساهم أو ساعد في كل الفترة هاي على بقاء الوضع القائم سواء في الشركات الخاصة من ناحية الموظفين أو عدم تسريح الموظفين أو عدم الإنقاص من حقوقهم أو إنهم يتحولوا من عقود دائمة لعقود جزئية أو من عقود جزئية لعقود مياومة، هذه مبادرات كلها يعني يجب أن ينظر إليها. الشيء الثاني حتى القطاع المصرفي، يعني إحنا سلطة النقد أو بعض البنوك دخلت في كثير من المبادرات اللي حاولت إنها تساهم أو إنها تعالج، لكن حجم الأزمة أكبر، حجم الأزمة أكبر من حجم المبادرات اللي موجودة اليوم،
0: حتى أكبر من حجم يمكن الجهاز المصرفي. يعني اليوم نحكي عن أزمة ممتدة صار لها أكثر من 5 سنوات، ونضاف عليها موضوع السيولة الشيكل والإيداعات، وهذا كمان دخلنا في أزمة تانية.
1: إحنا يعني إحنا كاقتصاد فلسطيني نصنف إنه إحنا اقتصاد صغير، فلما أنت بتحكي إنه يعني إحنا لو فقدنا

0: ما تنظر بالشكل العام لكل المعطيات اللي موجودة، أوقات الواحد بيستغرب بقول كيف عم نمشي.
1: صراحة بيجي في بال هذا السؤال كثير، وخاصة أنه يعني إحنا بنتابع الأمور وضع الناس ومتابعة بعض الشركات، حتى موضوع على سبيل المثال بدي أحكي موضوع موردي الأدوية، وكان في 4 شركات تقريبا هي أقفلت أبوابها بسبب الأزمة المالية. بقول أنه يعني بتقسيمات الاقتصاد العالمي إحنا لازم وقفنا، ولكن بتسهيل رب العالمين إحنا ماشيين. بس
0: أكثر من جانب، جانب متعلق والواحد يكون يعني يحكي بصدق، جانب متعلق بالإنسان الفلسطيني نفسه ورغبته في الصمود ورغبته في البقاء ورغبته في إنه يعني يتكيف مع الوضع القائم، هذا جزء. الجزء الثاني القطاع الخاص ومحاولته لمواجهة الأزمة، سواء بدناش نحكي على الأقل إنه الاستثمار، بس خلينا نحكي البقاء، سياسة البقاء وسياسة إدارة الأزمة وسياسة ترشيد الاستهلاك وسياسة الحكم الرشيد اللي اليوم كتير من الشركات عم بتحاول بأقصى جهدها إنها زي ما بيحكوا أي شيء ما بلزم بدناش إياه اليوم، بس مهم نحافظ على موظفينا ونحافظ على الإنتاجية اللي موجودة. هذا مجهود كبير، والمبادرات اللي بتتم سواء من القطاع المدني أو من القطاع الخاص أو من بعض الوزارات كلها بالنهاية لما بتتجمع تحدث شيء قد يكون بسيط، لكنها بالنهاية عم بتساعد إنه على البقاء على الأقل قدر المستطاع. يمكن في أمور إحنا بنتراجع فيها، يعني القطاعات الإنتاجية الرئيسية زي الإنشاءات والبناء والصناعة والزراعة والخدمات، لما نيجي نشوف النسب إحنا في تراجع كتير كبير.
1: نعم صحيح.
0: عشان ولكن في النهاية الكل عم بيحاول قدر أكثر من طاقته يمكن أو قدر طاقته أكثر في محاولة للصمود والبقاء.
1: ويعني ما فيش إحنا أمامنا خيار آخر أعتقد غير إنه نصمد، يعني هاي واحدة من الأشياء المحفزات، هي صعوبات وتحديات ومحفزات في نفس الوقت. يعني يمكن أكثر المتأثرين اليوم هم الشباب، والصراحة أنا بحزن على الشباب اليوم اللي بتخرج اليوم في ظل هاي الأزمة المالية، اللي عنده خبرات واللي عنده كان عمل سابق واللي عنده ممكن يكون رأس مال صغير مش عماله بقدر إنه يبني منظومة اقتصاده الخاص أو دخله الخاص. فكيف الشاب الخريج الجديد، شبابنا لوين رايحين؟
0: المؤشرات اللي جهاز الإحصاء المركزي اليوم بحكي عن تقريبا نسب بتوصل ل 30% من نسبة البطالة اللي خريجين الدبلوم، ونسب بنحكي احنا الدرجة الأولى عن الضفة الغربية.
1: نعم.
0: ونسب بتوصل تقريبا ل 25-26% للناس اللي عندهم ما يقارب 13 سنة دراسية، وهي النسب مش مقبولة لسبب انه هاي الأعمار هي الأعمار الإنتاجية، هي العمر اللي بينتج فيه الإنسان. أنا بدي أحكي لك بعد لازم ناخده بعين الاعتبار، واللي هو طبيعة تركيبة السكان للمجتمع الفلسطيني. إحنا بنحكي عن 65% أو ثلثين المجتمع الفلسطيني هو مجتمع شاب ومجتمع فتي، ولما بنحكي عن هاي النسبة وبنحكي عن نسبة يعني إنه هدول الأعمار أعمارهم بتقل عن 30%. في أحد العائد من في الاقتصاد اسمه العائد الديموغرافي، أو بنسميه الديموغرافيك ديفيدنت، واللي هو بيحكي إنه هدول الشباب هم قوة مؤثرة في نمو الاقتصاد إذا إحنا استطعنا نعلمهم نأهلهم وندمجهم في سوق العمل. وقد يكون الأثر هذا سلبي إذا إحنا كنا غير قادرين على استيعابهم في سوق العمل، فبالتالي بيصير عندنا نسب بطالة بين الشباب، وبالتالي بيصير هجرة للكفاءات، وبتصير أمور أخرى مثل الإحباط وأمور أخرى مثل تآكل الطبقة المتوسطة، لأنه هذا الشاب بده يشتغل، بده يتزوج، بده يكون أسرة.
1: فهو هذا الوقت
0: 100%. إذا نحكي عن الخريجين كخريجين، بدي أحكي لك هيك معلومة رح تفيدنا لنوصل لنتيجة معينة، لأنه صراحة أنا أحد الأهداف إنه بيكون من الجيد إنه إحنا نحلل الأرقام أكثر من إنه نذكرها أو نحلل لوين بتوصلنا هاي الأرقام. لما إحنا نحكي إنه بال 2010 الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي خرجت ما يقارب 30,000 خريج، بال 2020 مؤسسات التعليم العالي خرجت 46,000 خريج. هذا بتناسب طرديا، بتناسب مع حجم المجتمع الفتي اللي موجود عندنا، لأنه إحنا بالشكل العام ثلثيننا شباب بأعمار أقل من 30 سنة. لكن في المقابل الاقتصاد الفلسطيني على مر هاي السنوات

0: السنوات لم ينمو بالوتيرة نفسها لاستيعاب الخريجين الجدد. هذا لوين بوصلنا؟ بوصلنا لأنه إحنا اليوم التعليم وخريجين مؤسسات التعليم العالي في بينهم فجوة وبين سوق العمل، لأنه كمان في المقابل اليوم، وهي يعني جملة يمكن لازم أحكيها، التعليم اليوم عم بيشتغل بمعزل عن سوق العمل الفلسطيني واحتياجاته، وبالتالي عم بيطلع خريجين اليوم هم لوظائف بالأمس. بنفس الوقت قد ما كانت نسبة النمو بالاقتصاد الفلسطيني اليوم، لكن الاقتصاد الفلسطيني ما عم بيرسل مؤشرات أو ما عم بيحكي مع المؤسسات التعليم العالي باحتياجاته الفعلية. يعني إحنا اليوم في عنا حاجة كتير كبيرة لخبراء ولمهندسين زراعيين، ولا نروح للاقتصاد الأخضر وللطاقة الشمسية وللطاقة المتجددة وللاي اي وللسايبر سيكوريتي، بس ولكثير من المهارات اللي فيها ندرة. بس كمان اليوم القطاع الخاص في كثير من المهارات مفقودة ومش موجودة، فبالتالي إحنا بحاجة اليوم لأنه مؤسسات التعليم العالي تحكي.
1: طب مين دكتورة؟ يعني أنا في ظل الموجود اليوم السؤال في أذهان كل الطلاب اللي عندهم هلا توجيه، على سبيل المثال مين بده يكون لوين الطالب يروح؟ مين مسؤولية مين
0: اليوم؟ يعني اليوم إحنا عندنا موضوع آخر يمكن كمان لازم نتطرق لإله، على موضوع الخريجين. إحنا عندنا تقريبا 91 ألف طالب قدموا الثانوية العامة، نحكي عن المجموع الشامل، يعني سواء أدبي أو علمي أو كافة التخصصات. والجامعات اليوم بلشت تفتح باللي هي بتسميها الأيام الإرشادية، اللي هي بيروح فيها الطالب لحتى يتعرف على التخصصات.
1: هل يكفي؟
0: اليوم هل يكفي؟ اليوم كمان مسؤولية الجامعات إنها تفكر هذا الطالب، هل أنا لما أخرجه بعد 4 أو 5 سنوات رح يكون يمشي مع سوق العمل؟ رح يكون تخصصه موجود؟
1: عندي سؤال كتير مهم، إنه هل الجامعة بتفكر بهاي الطريقة، ولا الجامعة بتفكر كيف تعبي شعب تخصصاتها؟
0: الواقع بيحكي اليوم إنه إحنا عنا فائض في تخصصات معينة، وهذا الشيء أظهرته إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. هذا الواقع. في كثير من التخصصات فيها نسب بطالة كتير مرتفعة اليوم. هذا بيعطينا مؤشر إنه في بعض التخصصات اليوم بحاجة للمراجعة، أو في بعض التخصصات اليوم مفروض إنه نقلل من عدد الشعب، أو في بعض التخصصات ممكن إنها تتأخر وتعاود تفتح. مش معناتها إنه نلغي التخصص، ولكن معناتها إنه نتماشى مع سوق العمل وإنه نساعد الطلبة، لأنه أحد مؤشرات نجاح المؤسسات التعليمية هي قدرتها على دمج الطالب الخريج في سوق العمل.
1: صحيح. لما بصير توجيه للطلاب في الفترة الحالية هلأ، التوجيه بصير حسب التخصصات الموجودة عند الجامعات، وفي إشباع في بعض التخصصات، ومع هيك يروج لها.
0: عشان هيك في اليوم جانب مهم كمان يلقى على عاتق الطالب والأسرة. اليوم الأسر الفلسطينية ثقافة بتوجه الطلبة بناء على المعدل. اليوم صحيح. إذا أنا معدلي مرتفع لازم أفوت هندسة أو صيدلة أو طب.
1: نعم صحيح.
0: وإذا أنا معدلي بشيء معين أقل ممكن أروح على تخصصات أقل، أو ممكن أروح على التدريب المهني.
1: صحيح.
0: لكن الواقع غير هيك. إذا كان التخصص اليوم فيه إشباع في سوق العمل، ليش بدي أدرسه لابني؟ ليش بدي أفرض على ابني أنه يدرس تخصص بس لأنه ممكن يعطيه مكانة اجتماعية معينة؟ لا، يعني هذه أسئلة يجب أنها تطرح. لازم نخرج برا التفكير التقليدي. نعم، لازم نطلع برا التفكير التقليدي ونسأل حالنا، هل ابني بعد 4 أو 5 سنوات هذا التخصص موجود في سوق العمل؟ طب بديش أسأل في سوق العمل الفلسطيني، هل يستطيع إنه يشتغل هذه الوظيفة عن طريق وظائف الاقتصاد الرقمي مثلا؟ ما احنا اليوم كلنا رايحين على هذا الفكر، كلنا رايحين على انه الواحد هو في بيته يشتغل، كلنا رايحين على انه الواحد مش مضطر يروح بكره على شركه يشتغل. في توجه كبير وشفناه وجربناه وقت الكورونا، وكثير شركات استفادت منه.
1: صحيح. يعني واحنا يعني انا صباحا كنت في حديث مع اتحاد شركات البريد السريع خدمات اللوجستيات والنقل, وفعلا كان الموضوع انه احنا من ايام الكورونا بلشنا وانتشرت اكثر, واليوم احنا رايحين على موضوع الرقمنه لانه صار في عندنا تحديات موضوع التحصيل والماليه وعدم الامان على الطرق, اضافه للمشاكل اللي بتصير مع ما بين المتجر الالكتروني ما بين الزبون, وبالتالي كمان قطعي مشوار في هذا المكان شوط منيح لأسباب تتعلق بتحديات موجودة حاليا. في موضوعين, التخصص للدراسة أو علاج موضوع البطالة, هم نحكي عن سياسة. هل إحنا فعلا كبلد أو مؤسسات رسمية عندنا سياسة معينة سواء لمكافحة البطالة أو بالحد منها على الأقل, وفعلا تحديد التخصصات المطلوبة والتوجيه؟ هلأ ما فيش إجبار, يعني واحد بده يدرس على سبيل المثال جغرافيا وحن يكون في عندنا اكتفاء في الجغرافيا بديش أسميه تخصص يكون قريب, هو حر يدرس ويدرس إذا كان متوفر, بس على الأقل بده يكون في توجيه, في سياسة عامة توجه من يوجه.
0: بدي أحكي لك في قاعدة بسيطة في الإدارة بتحكي ما لا تستطيع قياسه لا تستطيع إدارته. إذا إحنا عندنا هذا الكم من الخريجين وهم بدخلوا في التخصصات كيف ما بدهم بدون ما الجامعات يكون عندها مقاعد محدودة بناء على احتياج سوق العمل, ولا يمكن نوصل في يوم من الأيام للفكر اللي أنت بتحكي فيه بهاي الطريقة. هذا الشيء. الشيء الثاني, البطالة مش هي المشكلة, البطالة هي نتيجة, البطالة هي نتيجة عن لتراجع النمو الاقتصادي أو القطاعات الأساسية اللي هي الإنشاءات والبناء والصناعة والزراعة والخدمات اللي هي اللي بنسميها إحنا الميجر, يعني اللي هي اللي بتغطي أغلب العمالة. فبالتالي إحنا الشيء المطروح اليوم إنه إحنا مش لازم نعالج البطالة لأنه هي مش المشكلة, هي النتيجة. إحنا لازم نفكر كيف بدنا نحرك سوق العمل الفلسطيني من خلال تحريك الاقتصاد الفلسطيني, فهي المعادلة عكسية.
1: أنا بفكر بقول إحنا انضربنا 30 سنة وإحنا نبني في دولة, آخر شيء طلع لنا اقتصاد هش ونظام تعليمي هش. يعني ما بعرف إنه والله مساكين الشاب اللي يعني كان عمره 5 سنوات مع بداية نحكي بناء منظومة الدولة إنجاز التعبير, اليوم عمره 35 سنة ويعاني من البطالة.
0: يعني أنا عندي وجهة نظر شوي مغايرة في موضوع البناء الدولة. لما بدأنا في البناء كانت, يعني إحنا كمان لازم نفرق بين السياسة اللي إحنا بنحطها وبين النتائج اللي إحنا لازم نقيسها, لأنه السياسة والنتائج مربوطين في البيئة اللي بنكون موجودين فيها وبالعوامل المتغيرة. يعني لا يجوز اليوم اني انا بدي اقارن حالي بحكومه كانت يعني بتشتغل على ارض الواقع قبل 20 سنه. لا يمكن اني انا اطلع على وزاره زي وزاره العمل قبل 20 او 25 سنه
1: بس اطلع على تراكميه. دكتوره يعني هي عمليه تراكميه. صحيح. احنا بلشنا في مكتب في وزاره العمل في ايامها, بعدين صرنا في مكاتب فرعيه, بعدين صار عندنا وزاره, بعدين صار عندنا سياسات. كان يفترض كمان التفكير للمستقبل بشكل استراتيجي, إن يكون في عندي أرضية أقدر يعني أسند عليها. اليوم إحنا سكروا الحواجز, منع دخول العمال إلى أراضي 48 داخل الخط الأخضر, وقعنا.
0: قد ما فكرت وخططت, الورق شيء لما بتكتب استراتيجية من 30 سنة. يعني اليوم أنا بدي أحكي لك مثال حي, خليني أطرح لك عليك مثال حي. اليوم وزارة العمل الفلسطينية اللي الكل بيلومها على موضوع التشغيل, وزارة العمل الفلسطينية الوظائف لا تخلق داخل أروقة وزارة العمل, الوظائف تخلق لما يكون في اقتصاد ينتج
1: في السوق.
0: تمام, في سوق العمل. صحيح. الفلسطيني. وزارة العمل الفلسطينية هدفها التخطيط, هدفها التنسيق, هدفها الدمج, هدفها التأهيل, هدفها الربط, هدفها وضع السياسات. اليوم وزارة العمل الفلسطيني أطلقت مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات. يعني لما بنحكي الاستراتيجية الوطنية للتشغيل, الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني, في منصة اللي هي بتجمع بتقرب بين الطالب اللي بيبحث عن عمل وبين الوظائف اللي موجودة, وفي كثير مبادرات, وفي مبادرة اسمها برنامج بادر وبرنامج تمهير. حتى منيحني أحكي عن برنامج بادر. كل هذه الاستراتيجيات حسب الأدبيات منظمة العمل الدولية في فحواها سليمة ومكتوبة بطريقة صحيحة وأهدافها سليمة كمان, لكن متغيرات المفروضة علينا في الواقع اليوم لما أحكي عن نسب البطالة العالية جدا، لما بحكي عن 31 أو 30 ألف وظيفة فقدت في الربع الأول، قديش بده يكون حجم المبادرات كبير في ظل شح الموارد.
1: لا اليوم احنا الواقع تبعنا مختلف تماما
0: في ظل شح الموارد. يعني بدي أعطيك مثال بسيط هو للذكر، لأنه برنامج فيه نوع من التنمية. لما بنحكي عن برنامج بادر، برنامج بادر هو برنامج تمويلي للعمال داخل الخط الأخضر، رصد له مبلغ 70 مليون شيكل. هو بالتعاون بين سلطة النقد وبين وزارة العمل، وفي بادر واحد وبادر اثنين. بادر واحد 30 مليون وبادر اثنين 40 مليون، وحطوا اللي هي المتطلبات، انه يكون معك تصريح، فترة السداد 4 سنوات، في 6 أشهر إعفاء بدون عمولات بدون فوائد، واللي في بشكله جدا ممتاز. بالنهاية في سقف 60 ألف شيكل، هذا ممكن تستخدمه في استصلاح أرض زراعية، في مشروع، في بناء، إنك أنت تقدر إنك تصير صاحب عمل اللي على الأقل يجيب لك دخل. وهذا فيه نوع من الاستدامة، عمل مستدام وليس إغاثي. تمام. لما بنحكي عن 70 مليون كلهم مع بعض، بادر واحد واثنين، ونحكي إنه أعطينا لكل واحد الحد الأقصى، ونحكي إنه في 40 ألف رجعوا على للعمل داخل الخط الأخضر، لو بدنا نقسم هذا المبلغ على 150 ألف، فعلياً اللي استفادوا من البرنامج ما بيوصلوا 1%. فبالتالي إحنا عند بدنا 20 برنامج بادر. بس في المقابل كمان، لما يكون الدعم الخارجي محدود، لما يكون شح في الموارد، لما تكون أموال المقاصة محجوزة، لما يكون اليوم المستثمر بس ببحث على البقاء مش على الاستثمار، ففي النهاية كلها عوامل متغيرات بتأثر بطريقة أو بأخرى على كل هاي البرامج، وبتحد من فعاليتها على الأرض.
1: يعني شوف، إن شاء الله إنه إحنا بنطلع من هاي الأزمة دكتورة، فعلا بنطلع من هاي الأزمة ونرجع بنفكر بطريقة استراتيجية، يعني إنه عشان لا سمح الله ما نوقعش بهذا المطب مرة أخرى. وأنا هون بس يعني حابب أمر على موضوع دكتورة مهم صراحة، المتعلق في موضوع الذكاء الاصطناعي. معلش بدي أقول تعليق، لأنه أنا منحاز لموضوع الطلبة اليوم، موضوع الوظائف. بيقولوا اليوم الذكاء الاصطناعي راح يشلحنا وظائفنا، وبالتالي في خطر. واليوم في تخصصات بتنحكى تخصصات ذكاء اصطناعي، والناس أنا شايف الناس دابة على هذا الموضوع لأولادها أو كتير متشجعين، مع أني أنا شايف الذكاء الاصطناعي مش وظيفة.
0: يعني إحنا بس نحكي ذكاء اصطناعي عندنا واحد مشهد من اثنين، إما أنه الإنسان بيعتقد أنه بده يجي روبوت يقعد محله، وبالتالي الموظف بده يقعد في البيت، أو أنه الخريج لازم يدرس AI. فبالتالي وعشان أكون يعني ولا واحد فيهم صح، اليوم التقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لوظائف المستقبل بال 2025 بيحكي انه الاقتصاد العالمي راح يكون فيه 178 مليون وظيفة جديدة، راح تلتغى او تتراجع 92 مليون وظيفة، وراح يستجد ما يقارب 78 مليون وظيفة جديدة. هذا معناته انه سوق العمل بال 2030 اللي هي السنة اللي هم بتوقعوا فيها التغيير الكبير، هذا معناته أنه بال 2030 رح يصير إعادة هيكلة للوظائف. شو معنى إعادة هيكلة؟ يعني تولز أو الأدوات اللي أنت لازم تستخدمها من الذكاء الاصطناعي في وظيفتك. يعني هل يعقل أنه كل الخريجين اليوم يروحوا على توجه الـ AI يدرسوا AI؟ أكيد لا، أكيد لا. هل معقول أنه كل الناس رح تقعد في بيتها وتيجي روبوتات في يوم من الأيام تشتغل بدل كمان هدول الناس؟ كمان لا. اليوم شقين، الشق الأول إحنا بنحكي عن إعادة هيكلة الوظائف، فبالتالي كل وظيفة، إذا أنت محاسب لازم يكون عندك مهارات وأدوات إلها علاقة بالذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات المالية على سبيل المثال.
1: معناه مش تخصص AI، هو موائمة AI واستخدام أدواتها للتخصصات الأخرى.
0: قد يكون تخصص إذا أنت درست في هندسة الكمبيوتر تحت إطار مظلة تكنولوجيا المعلومات، لكن هل هو تخصص لجميع الوظائف الأخرى؟ لا. طبعا لا. اليوم كمان إحنا بنحكي عن جانب شق آخر، إذا بال 2030 راح يكون دائما في أفضلية للخريج اللي بتعامل مع الذكاء الاصطناعي في تخصصه، فبالتالي إحنا اليوم بوزارة التربية والتعليم أو مؤسسات التعليم العالي، وهذا جزء مهم جدا لازم نحكي عنه، بحاجة لهاي البرامج الهجينة اللي هي بتدمج الـ AI مع التخصصات اللي موجودة اليوم. هذا شق. الشق الثاني في الـ AI، اليوم في توجه كثير كبير للمهارات الإنسانية، لأنه الـ AI ولا يمكن يكون قادر على التفكير الإبداعي ولا يمكن يكون قادر على حل المشكلات زي ما الإنسانية زي ما احنا نتوقع، ولا يمكن يكون قادر على أخذ القرار أو أو أو على أخذ القرار أو على التصميم الإنساني أو كل هاي الجوانب أو الفلسفة، هاي لساتها رح تضل مهارات إنسانية للمدى البعيد. فبالتالي إحنا محتاجين إنه نفرق بين الذكاء الاصطناعي كتخصص داخل هندسة الكمبيوتر أو التكنولوجيا.
1: أعتقد إنه المنتدى الاقتصادي عامل إيفنت في التكنوبارك خلال الأسبوع الجاي بيستهدف فيه طلاب الخريجين أو المتوقع تخرجهم من التوجيه، إن شاء الله على خير الكل بنجح يا رب. يعني أنا بصراحة بشجع الأهل يفكروا منيح ودوروا منيح وساعدوا أولادكم على موضوع التخصص. بتقدري دكتورة فعلا في رسالة أنا حامل هم هذول الناس، بس في دقيقة واحدة دكتورة
0: على موضوع التخصص؟
1: تخصصات.
0: أول شيء لازم الإنسان يطلع على الشيء اللي هو عنده فيه رغبة أو عنده فيه شغف إنه يكمل حياته فيه، لأنه هذا الشيء بده يضل مرافقك. اليوم الشيء الثاني اللي بدنا نحكي فيه في موضوع التخصص، إنه أنا بشجع جدا إنه الإنسان قبل ما يدخل التخصص يطلع على الخطة الدراسية وعلى الكتب وعلى المنهاج، ولا يكتفي لا باسم الجامعة ولا باسم التخصص فقط، ويسأل حاله سؤال كتير مهم: هل أنا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات بهذا التخصص بهذه الخطة الدراسية رح أكون قادر على إيجاد فرصة عمل حقيقية تضمن لي حياة كريمة؟
1: سؤال مهم. دكتورة يعني الحديث يطول وشكرا على كل هاي المحاور صراحة، يعني لسه أنا ما خلصت بس بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا على كل هاي الإحاطة صراحة، واللي إحنا ما عبناش جيابنا معلومات، فبدنا توعدينا دكتورة بلقاء آخر ممكن نعمل إشي خاص فيما يتعلق بموضوع التخصصات الجامعة وإحنا على هذا الأبواب. شكرا جزيلا دكتورة، دكتورة سناء أبو شنب الشرافي، شرفتينا في ضيف الراية، وأكيد لنا لقاءات أخرى. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا كتير لكم، وبتمنى لكم يعني دوام التوفيق، وإن شاء الله دائما يكون عندنا القدرة على توعيد شبابنا الفلسطيني بأهم التخصصات اللي ممكن إنهم يدخلوها، ونساعدهم في بناء مستقبل أفضل أكيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله، وإحنا كمان بنوعدكم أعزائنا المستمعين المشاهدين متابعينا إنه يكون إن المزيد من هذا الحديث، وأنا بعرف إنه في عنا يمكن 90,000 طالب، في عنا 90,000 أم وأب يدهم على قلبهم على مستقبل أولادهم. إلى هنا ننتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في ضيف جديد وبودكاست ضيف الراية. ضرب ألف خير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5 مساء طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية FM على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية FM على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 7 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً.
1: Number one.
2: Stand by for action.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

يهيئوا دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: صوتها عالٍ،

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يتناول كتاب تطبيع الاحتلال صناعة مستوطنات الضفة الغربية اليهودية للمحرران ماركو إليغرا وإيريز ماغور، والصادر عام 17 و2000 ميلادي، واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في ملف الاستيطان، ليجيب على سؤال مهم، ألا وهو كيف يتحول وجود استثنائي ومتنازع عليه إلى واقع يومي يبدو طبيعيا ومستقرا. ويقدم الكتاب مجموعة أبحاث تشرح الطرق التي أصبحت بها المستوطنات جزءا من البنية الأساسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل. ويركز المؤلفون على أن الاستيطان لم يعد مجرد مشروع أيديولوجي محدود، بل أصبح، والكلام لهم، منظومة متكاملة تشمل السكن والاقتصاد والبنى التحتية والقوانين والإدارة وحتى الجيش. ويبحث الكتاب في كيفية دمج المستوطنات تدريجيا داخل الحياة اليومية الإسرائيلية، فيقدم تصورا واضحا كيف أصبحت هذه المستوطنات مرتبطة ارتباطا أساسيا بشبكات الطرق والخدمات والمؤسسات، الأمر الذي ساهم في تعزيز حضورها وترسيخ وجودها على الأرض. كما يناقش الكتاب العلاقة بين الاحتلال والسياسات الإسرائيلية الداخلية، موضحا أن استمرار المستوطنات إنما يعتمد على مجموعة من الآليات التي تجعل واقع الاحتلال أقل ظهورا وأكثر اندماجا في النظام القائم. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه لا يدرس المستوطنات باعتبارها مواقع جغرافية فقط، بل باعتبارها نظاما اجتماعيا وسياسيا إحلاليا له تأثير عميق على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي. إنه كتاب يساعد القارئ والقارئة الكريمين على فهم كيف يمكن لسياسة طويلة الأمد أن تتحول من قرار سياسي إلى واقع يومي، وكيف يصبح تغيير الجغرافيا وسيلة لإعادة تشكيل مستقبل المنطقة على أرضية ما يسمى بالواقعية السياسية المقيتة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم آتنا من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي كثيرا كثيرا. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا جميل الصفح، يا حسن التجاوز. أحسن بالصالحات أمورنا، وطهر باليقين قلوبنا، وأضئ بالطاعة بصائرنا، وجمل بالتقوى مآثرنا، وسدد على طريق الحق والخير خطانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لك الحمد حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على نبيك المصطفى كثيرا كثيرا.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

يا رب ألبسني في هذه الحياة الفانية ثوب العصمة، وحلني في تلك الدار الباقية بزينة الأمن، وافطم نفسي عن طلب العاجلة، وأجرني على العادة الفاضلة، ولا تجعلني ممن سهى عن باطن ما لك عليه بظاهر ما لك عنده. فالشقي من لم تأخذ بيده ولم تؤمنه من غده، والسعيد من آويته إلى كنف نعمتك ونقلته حميدا إلى منازل رحمتك. اللهم إنك بدأت بالصنيع وأنت أهله، فعد بالتوفيق فأنت أهله. اللهم إنا نتضاءل لك عند مشاهدة عظمتك، وندل عليك عند تواتر برك، ونذل لك عند ظهور آياتك، ونلح عليك عند علمنا بجودك. يا رب يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، نسألك دوام فضلك، ونتوسل إليك بتوحيد لا ينتمي إليه خلق ولا يفارقه حق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرب.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.arkaful-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 8:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
2: الأخبار المحلية.
8: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
9: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
10: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

0: الله.
1: ضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا دوت بي اس. الساعة الآن 9:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
10: Stand by for action.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما يتكون من أنفاس أهل النعيم أو ما يكون من مطالبهم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الآية الكبرى والواسطة العظمى في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمعراج الذاتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمشافهة والمكالمة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالنيابة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالخلافة الكبرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في جميع الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الجوهر السامي إلى كل حضرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دائرة الرحمة الإلهية والهداية الحقيقية، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صلي على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا ربي على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، والضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. راية أف أم.

رايا اف ام، الصوت الاجمل. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يتناول كتابه تطبيع الاحتلال صناعة مستوطنات الضفة الغربية اليهودية للمحرران ماركو إليغرا وإيريز ماغور، والصادر عام 17 و2000 ميلادي، واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في ملف الاستيطان، ليجيب على سؤال مهم، ألا وهو كيف يتحول وجود استثنائي ومتنازع عليه إلى واقع يومي يبدو طبيعياً ومستقراً. ويقدم الكتاب مجموعة أبحاث تشرح الطرق التي أصبحت بها المستوطنات جزءاً من البنية الأساسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل. ويركز المؤلفون على أن الاستيطان لم يعد مجرد مشروع أيديولوجي محدود، بل أصبح والكلام لهم منظومة متكاملة تشمل السكن والاقتصاد والبنى التحتية والقوانين والإدارة وحتى الجيش. ويبحث الكتاب في كيفية دمج المستوطنات تدريجيا داخل الحياة اليومية الإسرائيلية، فيقدم تصورا واضحا كيف أصبحت هذه المستوطنات مرتبطة ارتباطا أساسيا بشبكات الطرق والخدمات والمؤسسات، الأمر الذي ساهم في تعزيز حضورها وترسيخ وجودها على الأرض. كما يناقش الكتاب العلاقة بين الاحتلال والسياسات الإسرائيلية الداخلية، موضحا أن استمرار المستوطنات إنما يعتمد على مجموعة من الآليات التي تجعل واقع الاحتلال أقل ظهورا وأكثر اندماجا في النظام القائم. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه لا يدرس المستوطنات باعتبارها مواقع جغرافية فقط، بل باعتبارها نظاما اجتماعيا وسياسيا إحلاليا له تأثير عميق على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي. إنه كتاب يساعد القارئ والقارئة الكريمين على فهم كيف يمكن لسياسة طويلة الأمد أن تتحول من قرار سياسي إلى واقع يومي، وكيف يصبح تغيير الجغرافيا وسيلة لإعادة تشكيل مستقبل المنطقة على أرضية ما يسمى بالواقعية السياسية المقيتة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: رايق.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: شعرها بيطير على

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي

0: الساعة الآن 11:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

عنك حالي.

0: شايف.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

خمرة الحب سقينها أما قلبي تنسيني خمرة الحب سقينها

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا
1: Stand by for action.
2: هل عندك شك أن

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.